أنا أخا مومي وقت حكومي جوجيني مانا كيتوك تكا واتن مانا جوما جيبولك نغمسو بيشكو تي مانا ومي نقاقا مي واتقولكو بيشن ساسمي كوني جاواسمي كونا يغي وقي أشيغيتوك تاوكني Watne cajuna ni, cajuna cemana, watne mewah ni, atau mana kesukunya taman kesukun tawa muka kesukun. Kalau kau tawa matum, kena matum siwal, kena makan kau yuti atau kalau kau pikun ni.

الشبتيقان خطوغ الغاني نسكن أمني خويا نقصوني قان خطوغ نخطوتي خويا نقصوني واد نسو كن غمغمي عكاسن غمي كن اللق ومي وخطوغ قصوني تامانات نيت مون غمي تاكو كنو تاني جنغاناكو تاكو كنو واني فتامسكم تاس بجيسو أكاسلختنخ بجي خانق جاقايت نيشك نقشوكي جاليش قوانكوتا ماعي أكاسلختو تجو جاقل غاكو توكن أمي وخبت عياك جوكا عياك جوكا مغانان بي مغانان بيقل مانا قلخ نختي ناتمون تايي مابت أنا أخترت نون جابت أمي وأخقلوك بيوك وخسقو مالوك ما نقان غياغاق ناتمن تايم ويتسقو مالوك أمي وأخطقو نكتوك أكاخطق وانكو تاسو نيتسخبو تاماني ميكتسم نغايا قلو تاكيتا وان ما بتكيتو أياك نكتوك تاوات ما كن kan kaya kam tun wang kuta tau kam chan ke tok asit ngel ngok kun ngel khan ta mana asa khlo ni pek so ni am sok tok ta